كبرى سمعتنا كما يحضركم كما يكنهم لومي إلت عصرتو تشعتي نحاتي قلت مسكرم قلت شعن أسران شدشتني ما دبات حيزة قريبة لهم دبات عربي تسفاي تغل إيه راديو إيه تراس كل قزي قدام قدام كاب ساعة عصرت حدي كساب ساعة عصرت غلتي بي قوام قوات قرينيا زفنو راديو تراف فرايس راديو في شتوتغارت سندت يدى سامستاك فون 11 أور بس 12 أور أف Erdrische Sprache Tigrinya. Mejemare Arsa Zena Katsila Zena Lo Kata Tolub Horna Adamku Mejemara Arsa Zena. Igat Puli Aheba Akaidu Loh Gujil Hegdef Miss Sara Sultan Sud Arab Zeta Kaidu Salama Selfi Tahaidu Zena Bizirzir. إيجاد فولي أخيبا أكايدو أبالات بيت مخري من سراتن كيلاتاتن بين منغستاوي بعال مزي نلمعت إيجاد بعثرتو حمشتا مسكرم كلتشان سران شدشتن عام تمرت فرنجي أب جبوتي مبل سبعان أربعتن فولي أخيبا أكايدو نايتا أخيبا أجندا زباو سلام مرققان متحبارن كومون وشتاوي ممحداراون غنزباون قدياتو منبارو نتا أخيبا بزملكت زواتع زينا حبيرو إتا أخيبا بناي جبوتي وطاع قدين عالم لخاوي متحبارن منيستر عبدالقادر حسين عمر زيتمر حقوينو وطاع منيستراتن توكلتن عن بسادراتن إثيوبيا كينيا سوماليا دوب سودان سودان أوغاندان دايركتر فتسامي أكال نايتي تكال إثيوبياوي دكتور وركنه قبيهن زمرحووم لؤخات ساتي فوم نيرترا وكيلو زين زت ساتف يلن بزيك هذه أب مخفتي نايت أخبان نايت حبرة أفريقيا كوميشنر كوميشن بوليتيكان ستان فليل أخود بحبرة هاجرات أب أفريقيا وكل حبرة أوروبا أب جبوتن تساتفهم إتي فلي أخبا تساتفتين من قد نزر أيوة حزب منجستن جبوتي أمسجينو إيجاد كدمي حجي نسلام مرقق أن كتباو عبيتن نايت زوبا كايدو تنيحو زبولو تعري بمدهتاس أب سالسان كلتن أقدستي زبولوم زعباتات زيتو كوري سفيح دمدامي مقلسي أوتيرو إتي مقلسي كاب زيتو كورولوم قدات سبساب أفتاس ما سرحو أبال هاقرات أب وشتن مس غوربا بتنن زقات أمن زلو تقماتن أفتاتوحون أب زغربا أوان مرشا زكايدو زكايدا جوبوتي إتيبيا أوغاندا أتجابابرا أب من جو هجرات زبتصح حسم معت أب سودانن دوب سودانن زلوا بريتكاوي كونتاتن أفتات عومن زبلو يركبوهم بفلاي أب تين سودان زملكت زسفرو أب تا هجر بهوزو تخصي تطاو كبل دهنة سيفل حبرة سبن تحت أرضان كحلو قداي سودان بسودانويان بزبل نخف التحق ولا احتاك وهابو مم حلاله من محلال فيك قرب سبقاوي حاجز بوحس كفت كخفت إلو إيقات بوغنو تقام سودان أب مفتاح أب زقبر شمقلنا مس مزان وكينو كحجز دلو مهانو أبتي مقلتي حبيرو بزيكازي نيتيبيا بزي ملكت أبتي مقلتي إيقات شاو عيم ريكا مكياد دقفو إتي أب دوب أفريكا زتختمي وعل بريتوريا كتقبر دما تويعو نقيه بحري أب زي ملكت كآت سلماوي قعزو مراخب نخو حاس إيقات مس زي ملكتهم محازوتو كوينو نخسرح نستكريتاريا ممرحي هيبو إرترا بعصر تغلطيت حساس كلتشحن إسران حمشتن عامة مرت فرنجي نخالة أي قزيه أكايدا إيقات فتحوي أي كونن بزبل أبال النتا سلسحبت تساتافيت نايزي مبل سبعان أربعتن فولي أخيبا أي نبرتن إزي إشلاو سقومتي نايقول عنات سرح زي كونس سعر ربحا إرترا زخوني قجل لهقدف ني إرترا كاب قربا بتا منتسال ترح زي كونون أب كوينات آتيو بعلم درجاون فتوتي زي بلا نتسل تهاجر غيرو اب حادقا اب حادقا او دقوا يركب او دقوا لو قجل هكدف مس بسلطان سعود عرب زيتي اكايدو
ሐላፊ ቁጠባው ጉዳያት ጉጅለ ህግደፍ አቶ ሐጎስ ገብሪ ህይወትን ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን አቶ ነስረዲን መሐመድ ሳልሕን ዝመርሕዎ ላዕላዋይ ልኡኽ ምምሕዳር ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ርያድ ምስ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ወሊድ الخريجي تراخيبو زيته كم زكايدة منيستر زيناغو جيله قدف حابيرو اتي بسوني عصر تحامشتا مسكرم كلتاشعن عصران شدشان عامة مرت فرنجي زيته خايدة سفح ميت اب منغو كلت تيان حقرات اب زيته فلالي عودتات زولو كلت تاوي متحق غاز ممقابن ممقامن اب መጻኢ ምዕባዩን ከምኡውን ኣብ ሓብራዊ ረብሓታት ዘተኮረ ምንባሩ ተገሊጹ ውግኣውያን ማዕከናት ዜና ስዑድ ዓረብ ወገንን እቲ ርክብ ዝምድናታት ክልትአን ሃገራት ንምሕያልን ኣብ ዞባውን ኣህግራውን ጉዳያት ሓበራዊ ርድኢት ንምስናይን ዝዓለመ ምንባሩ ኣረጋጊፀን ኣለዋ ይብል እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ብተወሳኺ እቲ ልኡኽ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ፀዓት ስዑድ ዓረብን ሃገራት ትካል ነዳዲ እታ ሃገርን ኣራምኮ ብምርኻብ ኣብ መንጎ ክልትአን ሃገራት ኣብ ዝህሉ ተጨባጢ ዓውድታት ሓበራዊ ምትሕግጋዝን ኣመልኪቱ ምይይጥ ከም ዘካየደ ተገሊጹ እዚ ዝተኻየደ ርክባትን ዝርዝራትን ከምዚ ዝተጠቕሰ እኳ እንተኾነ ዝተበፅሐ ውዑላትን ዝርዝራትን የብሉን ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ እውን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ እንተዘይኮይኑ ዘፍርዮ ቁም ነገር የለን ክበሃል ይከኣል ምክንያቱ ከምዚታት ምስ ስዑድ ዓረብ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ጥልያን ሩስያ ቻይናን ተመሳሳሊ ርክባት ተገይሩ ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓደ ዝተተግበረ ስለዘየለ ኣብቲ ኣብ ርያድ ዝተካየደ ርክባት ዋና ፀሓፊ ስራሕ ባንክን መንበሪ ኣባይትን ንግድን ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ህይወትን ኣብ ስዑድ ዓረብ ጉዳይ ፈፃሚት ኤምባሲ ጉጅለ ህግደፍ ህግድ ወይዘሮ ወይኒ ገረዝጊሄር ተሳቲፎም ነይሮም እዚ ዑደት ልኡኽ ምምሕዳር ጉጅለ ህግደፍ ዝካየድ ዘሎ ዕጡቅ ዕጡቃት ሑቲ ነቶም ብስዑድ ዓረብ ከም ዝድገፉ ዝንገረሎም ሓይልታት መንግስቲ የመን ብምጥቃዕ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ዝተቆፃፀሩሉ ከምኡውን ንዝበዝሕ ገማግም ቀይሕ ባሕርን መተሓላለፊ ባብ ኣልመንደብን ኣብ ዝሓዝሉ እዋን እዩ እዚ ምንቅስቓስ ዕጡቃት ሑቲ ምስ ስዑድ ዓረብ ሓያል ወጥሪ ፈጢሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን እቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ገማግም ኤርትራ ንውሕስነት መስመራት ንግድን ፀጥታን ስዑድ ዓረብ ዝያዳ እስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ረኺቡ ይርከብ ይኹን እምበር ውጅለ ገደፍ ከምቲ ዝፀንሖ መርገፂ ምስ ስዑዲ ድዩ ተሪሩ ኩግን ወይስ ከዝልቕ ኣብ ዝቕፅል ዝረአ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ጉዳይ የመን ብወተሃደራዊ ዘይኮነ ብሰላማዊ ዘተ ክኸውን ዘለዎ ምባሉ ሓድሽ ኣባህላ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ምስ በዓል ስዑዲ ኮይኑ ኣፃር ሑቲ ውዋጋእ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ዘይርስዕ ከዓ ወደብ ዓሰብ እውን ንዑ ካብኡ ተበጊሸን ብዙሕ ነገራት ሰርሓ ስለ ዝነበራ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ንስቃይ ኤርትራውያን ኣብ ሊብያ ዝኹንን ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ በደላት ክርዳእን ዝገብር ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሃገረ ቤልጅም ከተማ ብራስልስ ተኻይዱ እቲ ብ12 መስከረም ዝሓለፈ ቀዳም 226 ዓ ም ፈረንጂ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዝወርድ ዘሎ ግፍዓዊ ኣተራዕን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ብምኾናን ዓለም ብሓፈሻ ኤውሮጳ ሕብረት ከዓ ብፍላይ ንወፃእ ኤርትራውያን ኣብ ግምት ክእቱ ቆላሕታ ክትገብርን ዝፅውዕ ኮይኑ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ ዝመፁ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ሰብ ሕልና ዜጋታት ኤርትራውያን ከምኡውን ናይ ካልእ ዜጋታት ዝትረኽብሉ ኣፍሪካውያን ምናት ኣጋጣሚ ብክብ ዝበለ ድምቀት ከም ዝተኻየደ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ገሊፁ ኣብ ሊብያ ኢትዮጵያ ሱዳን ግብፅን ቱኒዝያን ካልኦት ሃገራትን ዝረአ ፀገም ኤርትራውያን ብቐንዱ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኣፅናቲ ስርዓት ዝብገስ እኳ እንተኾነ በብእዋኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብፍሉይ ዝረአ ምዝመዛ ንግዲ ደቂ ሰባት ዓመፅን ግን ዓለም ክትሰምዖ ምግባር ፀገም ዜጋታት ኣብ ምቅላል ዝህልዎ ተራ ቀሊል ስለ ዘይኮነ እዚ ኣብ ብራስልስ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ክተባባዕ ከምዝ ክምጎስን
كن عدن زوج بايو بذا قطامي أب ليبيان كالوت حجرات أفريقيا زركبو إرتويان نباري فتح زرخبلو قطامي كساب زفتر بزتخ علمتن أب جعزوم تنكاق خزو ترو مزخ خارج غرب خاينو بإسيا زمرح أصناتي بجله هدف أب إرترا كساب زلوا مثن سنتتن زقطات إرتويان دو قبل سلزيكون لكن كينيو سلامو سلفي مكياد حجر نان حزبنا نمدحن زلنا أنكو أمراتي أثريرنان تترنفنان مكلاسترح مخانيوم سلفينياتات أب مدرعوم غليشوم أبتي أب كتما براسل زتخايد سلامو سلفي بغوصري بركت زبالا دكي أنستيو أديتاتن مرسياتن بأكال ترخيبن دمسي وطسو حزبن نمخان زر أي أو توقهنت أب لعلي سلفينياتات أبي مرال فتيرو أج زفت أري أقات أمي من بارون وسيهو زيت غسيتي حابريتا والنسيتي بحافشة أديتات كأب في اللي حبرة سب نمت أرناف نمت حنن أبزك كايد قال

Nei, ich heiß Ahmeds Präsidenz, nei Hanna Petros Solomon Meglesi ab BBC. Welt 1826 Ahmed Ferengi, nei 25 Ahmed Zahri, Rui Ahmed Ab Irtra, Agrau Marrahabi, Buzahan, BBC Medeb Tigrinya, Tahaidu, Beti Kalamatayab. مسغالو نتي حبوب تغادلاي ابال بايتون ابال علاواي صفحي هغدفن منستر بحرن عسان زنبرة بيتروس سولومون ينيرو بي بي سي حالي كابتوم عبيتي معكنات محبراوي مرخابيتات عالمنا سلازخوني بزو حسب كم زكة تاتولو اي تراترن ازي اب ارتراز تفت سمي يقرى زي بحالو تاريخناي عمت بتا بغلتشحن حادن عمت ورد فرنجي قوال عصرت عمت زنبرة قوال كجلت ان زسم عصب نتي انداس حقتن نبعت اخت قواطر اتغبرو دنبرت قالسن نزت عزبسب زت حاوسين اي دنغاتين اي حزن اي حرقان ناي صلين اي سمعت زحدر كوينو ازي اب ارترا دولو كنت نزا بحده والكسبن وحدات دغفتون اتمر حجر قرب زساني عمت نلعلي عسران حمشتن عمتات بنهري كوسخن معلبي تساينو ناي هزبي إرترا ناي علت انجر اوكينو مهلاون نزعزب زيقا مرقم ناي هزبي إرترا كيكون يفرح اتوم قجل عسر تحمشتوي بي G15 زفلوتو تقادلتي إرتراويان هزبي إرترا نسان نوتو نخركب زنو حيك فال نسان نوتوم كبيدواغا خيفي لم يم هزبي إرترا كابعداو عمت كناقف نعصر تتات عمتات تقاليسوم نتي أبرخطات إرترا زمعبلي ناي عبلالا بهلي ناي حالي والكسب زفوتورو دنبريت أقامات أب مفتار مقبول دموكراسياوي التحساسبان رؤي أدلائنة نايلوتن بزتفلالي سلاموي من قدي رئيتون حساب ساوعيتن أقريبهم إتي كابرخاتات إرترا حيزومو زاعتو عينت محدران ناي عمت بحلنغن لكامي أوم كوين كابتوم جي 15 ويقجل عصر تحمشت تطمقو عصر تحمشت سبات حالفو بسلستة شح أسفي تبازيحو بقمت 45 شح زخونونا اي بوليتيكا أسرات أبزي قزيزي أب إرترا كم زلوي قمت ازي بوليتيكا اي كونن ازي ووصو عمز ايو ازي ووصو عمز ايو ازي مقهاس مسل ناي آشحات زي قاتاتيو ازي بزخوني كمخني زي كال عبي قبني كاب هزبي عالم كن ديزيز أكل عمز كتس عور نقفا عن عمات انت ما عزيزو نخنا برقويت قربت زلو حبرتسب اب ارترات رايزر كب هزبي كي كوني اي ترف انزبل دم دم كتبت صح يقدد عمز اب ارتراويان بخمي يو زرعي حادي كابتي اقرامي الرعايا ارتراويان اب سب مزي كدمي قلي عمتات اب جنبا يماني قبر اب مانكي نقازت انياتات اب زهبو زنبري مقلزي اسكن ذكر ابتي وقوع سلاماو سلفتات زقبرلو زنبر اوان ناي ودب حبرات هاقرات ناي هومان رايتس كوميسيون هومان رايتس كوميشن مقهاس مسالات اب ارترا ابي ار استي كاب زخوون اسران حمشت عمتات كوينو حادي كابتوم مقهاس مسالات اب ساوان اب معسكراتن اب لعلي دك انستيو زقبر عمت بقازت انياتات مستلع لي يمال قبر اب اب ارترا بحلاو عمت يبلنان الو ملسي نقازت انياتا تيبو اب تقو زسمع زنبري حادي كاب ني ارترا ويان قدات زو كلو مسكرتي نايتي كوميشن مقهاس مسلات زنبري اوسترالياوي كا طبق الو تقبل لابيلو ابيناي حاقر كي عمت بحلي كوين يفلت إلو نيماني قبر أب ملسي هبو يماني قبر أب كملس أي كالن مخنياتو أب إرترا عمت كم بحلي سلزخون إيو يماني قبر أب نتزولو بحلي عمت يبلنان كبل فتينو زنبري إتزت تقسي مرد أتا بحلي ناي عمت زبل أمر ناي حدي أما خاري پرسيدنت زبهال سب إزي كاب كوني كومو كا عبي كفال ناي حبرت سبنا بقوقوي أر رادا بزعب عمت كم حقن ونعن تقبلون خنبر تقديدو الله بفلاي مبزحتهم
አባላት ህግደፍ በአማጺ ስርዓት ዝመሐደሩን አሜን ኢሎም ዝነብሩን ስለዝሆኑ አመጽን ህግደፋውያን መሰረት ባህሎም ገይሮም ይርከቡ ኤርትራ ከም ሀገራውን በተደጋጋሚ ተአሚጻያ ኤርትራ ከም ሀገሩን በተደጋጋቢ ተአሚጻያ እቲ ብሽዕን 1997 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ በሀገራው ባይቶ ዝጸደቀ ቁዋም አብ ግብሬ ውዕሉ እንተዝነብር አብ ኤርትራ ብህዝቢ ዝተመርፀ ባይቶ ብህዝቢ ዝተመርፀ ፕረሲደንቲ ምነበራ እቲ ዘጋጠመ ናይ 1998 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ባድመ ኣይመጋጠመን ናይ ጂ ጉጅለ ጂ 15 ዝብል ነገሩን ኣይም ተፈጥረን ኤርትራ ምስ ጎረባብታን ኤውሮጳን ኣሜሪካን ቻይናን ሩስያን ሃገራት ዓረብን ሃገራት ኣፍሪካን ብሰላም ብሽርክነት ክትሰርሕ ምኽኣለት ነይራ ኣማጺ ክሳብ ዘሎ ግን ኤርትራ ካብቲ ጉቡእ ቦታኣ ካብ ዓለም ተነጺላ ትርከብ ኤርትራ ህዝባ ብስደት ከሲራ ቁጠባኣ ባይታ ዘቢጡ እዚ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ዝሰማዕናዮ እቲ ዝዓበ ዝተባህለ ትካል ኤርትራ 10,000 ናቕፋ ቕሬታ 10,000 ዘይበዝሕ ቆይሮ ካብ 10,000 ዘይበዝሕ ቆይሮ ንኽልተ ሰሙን ኣብካ ዝንኡ ክሕዝ ዘየፍቅድ ኣዋጅ እተውፅእ ሃገር ኮይና ኣላ እዚ ምርማስ ናይ ሓደ ሃገር እዩ ዘርኢ ኣየናይ ኣውፋሪ እዩ በዚ ኩነታት ናብ ኤርትራ ትካል ወይ ስራሕ ዝኸፍት ናይ መን ኩባንያ ወይ ውልቀ ሰብ ብኸምዚ ኩነታት ገንዘቡ ኣብ ኤርትራ ዘዋፍር ብ2018 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንኤርትራ እቲ ዝዓበየ ወርቃዊ ዕድል እዩ ሓሊፍዋ እቲ ሽዑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ለውጢ ኤርትራ ብዘይ ወዓል ሕደር ዶበይ ይተሓንፀፅ ኢላ ነይራ እንተትኸውን ኢትዮጵያ ብዘይ ወዓል ሕደር ንኽትቅበሎ ዓብዪ ዕድል ነይሩ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ግን ዶብ ኤርትራ ክሕንፀፅ ኣይደለን ብኣንጻሩ እቲ ዝበሎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ህዝቢ ምዃኑ ዘይፈልጥ ታሪክ ዘይፈልጥ እዩ ምባል ዓመፅ ንኤርትራ እዩ ነይሩ ዶብ ምሕንፃፅ መሰል ናይ ሓደ ሃገር እዩ ነቲ ናይ ኣፍሪቃ መግዛእታዊ ዶባት ውዕል ምቕባል ማለት ናይ ሃገርካ ዶባት ምኽባር ማለት ጥራይ ዘይኮነ ክብረት ንጎረባብትኻ እውን እዩ ሃገሩ ዘኽብር ዶባት ሃገሩ የኽብር ነቶም ዓሰብ ክንካፈላ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ቅድም ዶብ ሃገርና ኣኽብሩ እንተ ዝበሃሉ ነይሮም ኣፎም መሓዙ ነይሮም ይኾኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሑስ ዶባት ክነብር ብቕዋም ተማሕዲሩ ክነብር ብቕዋም መሰረት መራሕቱ ብድምፁ ክመርፆም መሰሉ ተሓልዩ ዓቕሙን ክእለቱን እምነቱን ብዝፈቕዶ ሰሪሑን ተሓጋጊዙን ተመያይጡን ብሰላም ኣብ ሃገሩ ክነብር መሰሉ እዩ ሕጊ ፍሪሱ ብዝተኸሰሰ ሰብ ብሕጊ ክኽሰስ ብሕጊ ብዝተመርፁ ፈረድቲ ክፍረድ ሰብኣውነት ናይ ደቂ ሓንቲ ሃገር ብምዃና ብዝግበር ሓልዮትን ተኸባቢርናን ተመሳጊናን ክንነብረሉ እንኽእል ሃገር ክህልወና ክንሰርሕ ክንሓስብ ክንጠልብን ሰሓቕን ንብዓትን መልእኽቲ ናይ ሃና ጴጥሮስ ሰሎሞን ይፅዋዕና ኣሎ ብምህሮ ብቕዋም ብኣእምሮ ንሽግርና ንስገሮ ኣወት ኣሚነ የድሕነና ከባቢ ኣሎ ሓውሃ ዘይብሉ ሸኻ ተቕሽሽቲ የድሕነና ካብ ዝተቓለስብሉ ዕላማ ዝጠልሙ ተጋደልቲ የድሕነና ካብ ፍትሒ ቅዋም ዝብላ ቓላት ዘይወፆም ተቓለስቲ ቕሬታ የድሕነና ካብ ስነ ፍልጠት ዘይብሎም ስነ ጥበባውያን ባህልቲ ሕጂ ዶ ይሓይሽ የድሕነና ካብ ንኸብዶም ንገንዘብ ዝነብሩ ዩቱበራት ኣደናገርቲ የድሕነና ካብ ጉቦ ዝኸፍሉ ዝግብሩ ንመላእኽቲ ንመላኺ ሃብቲ የድሕነና ጉቦ ዝኸፍሉ ዝግብሩ ንመላኺ ሃብቲ የድሕነና ካብ ንማሕበራዊ ሚድያ ዝግብርዎ እግራት መላኻዕቲ የድሕነና ካብ ህዝቢ ዝከላበቱ ሰብ ስልጣን ኣጋንንቲ ሕጂ ዶ ይሓይሽ የድሕነና
كابت تلاقينا نزبالي بخد عات فرتي يدحننا كاب انت دليخا عسب انت دليخا باصع نزبالي تخلاخلتي يدحننا كاب حلنا أم زقتولو ناي حقر حلوتي يدحننا كاب نخمسلو حقر هزبي زبلو أمسلو حليتي حجدو يحيش اندار ايو حقر تقيرا نابشفاتو بعدتي سبي فرد بوشت اوشتي بتحتي تحتي اسكي بحق نفرد نملالس بسلام بفقري كندحن بحقي بمهرو بقوام بأمرو نسقرنا نسعرو قوت أمينة وكبرات سمعتي رديئت را مسكرم حادي برتاو قالسي تجمرو اللو مجمريا ببحلاون بحيمانتاون قدسي حنس حدش عمت بناي قزا قوات أترا زبعلو الليو قاتيلو خا برتاو قالسي نهاقراو ناتنت نهاقراو حرنت تستخايدو اللو محمد مدمتا 24 قنبت شهن 991 حدن إرى حراز خونة اللي يخون انبر مسكرم درب تقم درب شقر درب دلوها ونتاتيو سخاء أبزيت مالي زحالة فعلت عصرت وشم انت مسكرم أصناتي قجل له قدف أعطو إيشي أسافوركي كدو قمي أسبيقه أصناتي مرح قجل له قدف أعطو إيشي أسافوركي كاب أبهزوا حيلتات كاب زي مسرات كاب سب عن حدن كاب سب عن سلستن جيغانون مهوراتن مكراتن نوزهات إيرتراويان بقاسيان دقتلن تنكولن دافحاسن هزبي إيرترا ننحرو زي تعوامن تقادلاي بمفتار وشتاو سلفي بمكبار نزي غاء أبكل تشحن حادن مدمدم تاز رخوبولو كابا ديكتاترنتن كابا قبلل كوين زوات قولون يو أبزي يأكل بمبال بجل بجل عصر تحمشت فلوت خمزي تكتصنحي يأكل بحقن بقوة من نخيد سلزبالو بتم ماركا عقازت انياتات لسانن عافن عبوسات زنبرت تمهرتن مقبالن هزباو ركباتن زقابرو زنبرو حدس مرامل بلحتن قازت انياتات بجملة زتا عبسلن زتاج أويلون زحققولون إلاتيو إنه هالومي إلات إسران حموشتن عمد تاوتيرو كم هزبي إرتاويان دنين ناقن حفرن بفلاي عبدولو رزلنا عبيتن ناقشتن زي دمسا زي حقق حماق تاريخ حجنا نركب عمد مزكارن بر قبراو زخونهن قبر عيكالنا إزغاء كم زغتك أزتسانحي كم زهد كاسانه قال بيتروس سولومون قال اوتون ببوغنم سدرابيت نايزوم حربنياتات دقوم زختيموم ابيوم اب سدتون علو حجون ديرو مسوم صلوان مسوم قربتنا لكم بمبالكا نبوزحات زتفاليمو ازي زخرزي كنذكرو زلنا وان كوين اللو أبزي نمتكرم زي مذكار طرح زي كونه جن قبراوين نكون كوون جن يقبعنا كوين جن اللي نادو نزول حطو جن اوه اوهيات سمع اللو اوهي بحال اللو تقونا عطاق على سيالو ما عطاق كوين كالسيخ كايد اللو كوين جن نزي عطنات النابراسي زخوة قجي اللي كنو بدهي كالنان سلمنتاي كحمقن سنفنان سلزي حازنا اتي زي كالس اللوون تأميرون سميرون سلزي تقالسي أتوم نتفعتهمن نبرستهمن كأزتوافرو بزحت سلزلو مخابتهن وص يقبعنا رو يقبعنا نفرقن

0: كرة سمعتي ردي رفاقة بزي قتيلة ما ذكرت خلوين قوال زوم قدات انتاي تبل حابيرنا نسمعيو كم بوبا امو نخد كاتاتول نغاب خبري دقيمة يعدم مل اختي نافوت نابابا نزيد دابي بخمي كم زجمروي فلتن من البات نعخاخ أسرخا كم زموصو تفلت كم زنبركا غيري بمحساب دو كغبرو بسنكيتا غازيتا خا كت السر ازي ناي مجمرتا غزيخا اي نبرن قالاتكا صعبين كم زلوو تفلت نيركا سلئي سلزرو زي كونس حقي سلز تزارو تراي صحفاتكا نتوم اب سلطان زلو كم زي كم زي برهوم تفلت نيركا اتحدقا ناي بحقي من بارو تفلت نيركا انت هوني جن صنيعكا نيركا ادين عيت انستي نيرا ابوخت كون كم زقربكا تفلت نيركا كتوز كتملق تخئل نيركا صدرا بيتكا بمبراتكا صدرا بيتكا بمبراتكا كخسكا زخئل سب اي منبرن نتم اتفكرم سبات نمكل خال بمدلايكا كفردكا زخئل سب اي منبرن جن نسخا سنحكا كتفتح الكا امينكا ولا حنتي زبدل كا نجر كم زي اللي امينكا هاديم كام خاد اتحاب او نجر زلكا كم زمسلو سلزا امينكا تحابو نجر زلكا كم زمسلو سلزا امينكا بيرترات امينكا بحقي بفتحيكم اون حادي غازيتانيا حادي حقي سلز تزاربي ترايك غطسع كم زي بلو امينكا ابلو ميو كويني مبزح تقو قزي كم زي كما خا تبعت محلو الندو الى حسب جن ملو هيوتي كسعب النز انحي كال حطولو اب منغو تدرابيت كان هزبخان كتمرز اب زنبركا اوان قنوع مرجعا غير كادو نزي حتو زي بمحتاتي اكوا حالي قزي نفسي اسألي مخنياتو سلمنتاي كم زنحكاس سلي زفلت اب قمت كأتو زلو نقرقن اني اتان ابا كتفلتو عدل زي رخبت قوال انكوي زي مسكرم كاب اتسور اسران حمشتن عمت قريتها قمت كاتو زالو نقرقن اني اتان ابا اكتفلت عدل زي رخبت قوال انكو ايه ازي مسكرم كاب اتسور اسران حمشتن عمت كمليو اب تحساس دما اني اسران حمشتن عمت كمليه ازي مالت دما ما أسرتخان عدمي هيوتين مزانو معر عدمي يم نعسران حمشتن عمتات ناس النتكا منزي عمخا نعسران حمشتن عمتات أبوي منزي عمني حنسابكا حقيفكا أي فلتن دمسخا سيمعي فلتن مسخا سحيقي فلتن بدرجة سئلتاتن بزعبها بزنقروني زانتاتاتن كومون بتي زحركايو تبعت زمولوك على ترأيه زفلتك بزمخنيات زي دما لومي مساحات راح تكزارب ايدلن نتوم امن النت كدمي سبع ونت يمتسي إلوم زامنو سبات نتوم سقطا زمورتو نتوم نعها زبس حكا قفعي زمخنيو أحطهم الله أبوي تلاقيهم دونيرو قازت أنيا تلاقيهم ديو بديمقراطي بلعلن حقي كمون بزحاشة مسائي إرتراز أمن سب بحقي سقات ديو نيرو ملسهم ووي انتو خينو انبقر بقريو تزاربو حادبو نمنتاين عسران حموشتن عمتات كتأفق كمزقبو بقهدو تزارو بوو ሓንቲ ጓል ንምንታይ ሓንሳብ እኳና ኣቦኣ ከይረኣየቶ መበል 25 ዓመት ልደታ ከተብዕል ከም ዘለዋ ብግህዶ ተዛረብዎ ሓንቲ ስድራ ቤት ንምንታይ ርብዒ ዘመን ሙሉእ ሓዎም ወዶም ወይ ኣቦኦም ብህይወት ምህላውን ዘይምህላውን ከይፈለጡ ክሓልፍዎ ከም ዝግበር ብግህዶ ተዛረብዎ ነዞም ቃላት እዚኣቶም እውን ኣው ኢልኩም ክትዛረብዎም እንተ ዘይክኢልኩም ድማ እንታይ ትጣብኡ ከም ዘለኹም ንገዛእ ባዕልኹም ሕተቱ ምኽንያቱ መንግስቲ ዘለካ እምንነት ካብቲ ንሰብኣውነት ዘለካ እምንነት ክዓቢ የብሉን ባባ እዚ መስከረም እዚ ናፅነትካ ካብ ንቕሬታ ባባ እዚ መስከረም እዚ ናፅነትካ ካብዚ ምንዝዕዎ 25 ዓመት ይመልእ ኣሎ እዚ ዝመፅእ ታሕሳስ ድማ ኣነ 25 ዓመት ክመልእ ማእሰርትኻን ህወተይን ንማዕረ ዝኣክል ንውሓት ግዜ እዩ ፀኒሑ ንኣቦይ ከይፈለጥኩዎ ከለኹ እዮም ሰሪቖምኒ ግን ሓንቲ ከቶ ክሰርቅዋ ዘይክእሉ ነገር ኣላ ሓቅነትካ ስምካ ክሳዕ ዝፅውዕን ዛንታኻ ክሳዕ ዝነግርን ንኣካላትካ ክኣስርዎ ይኽእሉ ይኾኑ ንድምፅኻ ግን ከቶ ስቕ ከብልዎ ኣይክእሉን እዮም ምስ ምሉእ ፍቕረይን ናፍቆተይን ጓልካ ኣርያም ዳዊት ጋዜጠኛ ዳዊት ጋዜጠኛ ዝተኣሲሩ ዘሎ ዳዊት ገብረ ሚካኤል ማለት እዩ ምንጪ ካብ መፅሓፍ ዝተሰብረ ሕልሚ ብግርማ ዮሃንስ 26 ኩብራት ሰማዕቲ ረድ ኤርትራ ኩብራት ኤርትራውያን እዚ ኣብ ግነን ነብስኹም ኣብ ገገዛኹም መሕሰብዎ ደደቅና ንክንዲዚ ዓመታት ዝኣክል ርሒቆም ጥራሕ ዘይኮነስ ተምሃሮ ኮይኖም እኳ ካባኻ ርሒቆም እንተውዒሎም ከይደወሉን እንተቐንዮም ስጋዕ ክንደይ ሻቅሎት ኣሎ እዘን ቆልዑ እዚኣተን ንኩለን ወኪለን ዛረባ ዘለዋ ማለት እዩ እዚ ናይዞም እስራት ጉጅላ 15 ጥራሕ ዘይኮነ ነዞም ኣሸሓት እዮም ዘለዉ እዞም ኣሸሓት ዘኽቲሞም ዘለዉ ቆልዑት ዘኽቲመን ዘለዋ ማእሚነን ዘለዋ ኣዴታት መንግስቲ እንታይ ዘገበረ ኢልኩም ትዛረቡ ትዛረባ ሕልና ግበሩ ንብዓት ብክያት ናይዞም ቆልዑት ደቅኹም ከምኡ ክነብዑ ከለዉ እንታይ ይስማዓኩም ከም ሰባት ሰብ ንኹን ዘኣርያም ሎሚ ቁርብ ቴክኒካዊ ፀገማት ስለ ዘጋጠመ ዝተዳለወ ብከምቲ ግቡእ ክሕልፎ ኣይከኣልኩን ዘለኹ ክብራት ሰማዕቲ ረድዮ ኤርትራ እምበር ብድምፃ ትብሎን ትዛረበሉን ካብዚ ዝንበብ ዘሎ ንላዕሊ እዩ ብብክያት ኣብ መወዳእታ ከዓ ተስፋ ካብ ህዝቢ ቆሪፀ ካብ ኣምላኽ ካብ እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ ተስፋ እዩ ኢላ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሃየንታለዎ ከምቲ ኣቦና ብፅዎ ቅዱስ ኣቦና ኤንጦኒዮስ ሕጊ እንተ ረጊፅካ እያ ሕጊ እንተ ጥሒስካ ተመልሻ ትረግፀካ እያ ዝበልዎ ንኩልና ትረግፀና ኣላ ውግዘት ከዓ ንኣመንቲ ክርስትና ብፍላይ ማለት እዩ ነዚ ስርዓት ብምድጋፍ ውጉዛት ኢኹም ተባሂሎም መራሕቲ ሃይማኖትን ሰዓብቱን እዚ ከዓ ንኩሉ ዝምልከት እዩ ኣቦና ሓጂ ሙሳ እውን ደቅና ዝምሃርሉ ኣይዕፆን ብውልቀ መላክ ከዓ ኣይከውንን እዩ ናይ ህዝቢ እዩ ስለ ዝበሉ ዋጋ ከፊ ኢሎም ተስዓታት ዕድመ ዘለዎም እዮም ካልኦት ሓርበኛታት ከዓ ሌይለይ መንእሰያት ዞም ጋዜጠኛታት እዚኣቶም እውን ሃገር ከልምዑን ከፍርዩን ክምህሩን ዝኽእሉ እዮም ነዚኦም ብስቕታን ኣብዚ ገሊኦም ዝተዛረቦ ዘረባታት እውን ክንሰምዕ ንኽእል ዝበልዎን ክንሰምዕ ዘለናን ሰሚዒና ከዓ ግብሩ ክንገብርን ቅድሚ ናቶም ግን ካልእ ኣለ ኣብዚኣ እሞ ንስማዕ እያ ድሕሩ ከዓ ክንብልና
1: ክትፍሮ ከለካ ቀሊል ይመስል ግን ቀሊል ኣይኮነን ዝዓለፍናዮ ስለዚ ለቡዋ ንመንግስቲ ዘርሕጂ እውን ኣካይድኡ ንኩናት ኣመራርሒኡ ንህዝቢ ዝያዳ ከፅፍፍ ኣለዎ ውድለት ተራእይዎ ኣሎ እቲ ዝበልክዎ ናይ ምሕንፃፅን ምምልካትን ናይ ዶባት ዓመታት ዝወስድ እዩ እቲ ናይ ዝጠፍአ ንብረት ካሕሳ እውን ከምኡ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ እዩ ኣብ ናይ ኩናት ኩነታት ጥራይና ዘለና እንዳበልና ሓደ ሓደ ኣገደስቲ ዕላማታትናን ፕሮግራማትናን ከነባኹር የብልና ዳርጋ ንሰለስተ ዓመታት ዝተማየጠሉ ኮንስቲቱሽን ቅዋም ከተግብሮ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን እዚ ውግእ ስለ ዝመፆ ተቋሪፁ ኣሎ ሕሳብና ክንገብር ኣለና ህዝቢ ዝመርፆ ባይቶ ቀልጢፍና ክንገብር ኣለና ናይ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ናይ ዝተፈላለየ ኣራእያታት ተፃዋርነት ክህሉ ስለ ዘለዎ እዚ መድረኽ እዚ ናብኡ ዝመርሓና ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ኤርትራውያን ሃገራውያን ብሃገራዊ ኣተሓሳስባን ፕሮግራማትን ዝኸዱ ዝዋስእሉ መድረኽ ክኽፈት ኣለዎ እዚ ናይ ዓሰርተ ዓመታት ናይ ውሽጣዊ ኩነታትና ብግቡእ ተገምጊሙ ነታ ቋማዊት መንግስቲ ትመፅእ ድዕሪሕጂ ካብ ህዝቢ ተመሪፃ ትመፅእ መንግስቲ ንዓኣ ሓደ ፅቡቕ ነገር ምእንቲ ኸነውርሳ እዚ ዓሰርተ ዓመት ተገምጊሙ ፅቡቕን ኣሉታውን መዳያቱ ተፈሊጡ ነቲ ፅቡቕ መዳያት ክንኩስኩስ ነቲ ኣሉታዊ መዳያት ድማ ክንኣሊ ክንክእል ኣለና
0: እምበኣር ክቡራት ሰማዕትና እዚ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ድሩዕ ዝተዛረቦ እዩ ኩልና ንሰምዖ እዩ እዚ ዝተዛረበ እዚኣቶም ምስኡ ዝነበሩ ከዓ እንታይ ይብሉ ከዓ ሓቢርና ንስማዕ እዮም
2: እዞም ሰባት እዚኣቶም ዓብድ ፀላኢኩም ዘለዉ ዓብድ ብፆቶም ዓብድ መሳርሕቶም ብዝያዳ ነቶም መሳርሕቶም ነቶም ብፆቶም ኣብኡ ዘለዉ ብዝያዳ ተሓሳስብን የሰቅም
3: ንሕና ንዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ፍርድ ቤት ስለምንታይ ዘይቀርቡ ናይ ገለ ክንብል ከለና ኣለና ድዩ ብቑዕ ቤት ፍርድታት ኣለና ድዩ ክኢላታት ፈረድቲ ኣለውና ድዮም ክኢላታት ሎየርስ እዚ እውን ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ ይመስለኒ
2: ኣብ ፍርዲ ዘይቀርቡ
0: ክቡራት ሰማዕቲ ረድዮ ኤርትራ እምበኣር እዚኣቶም ኣምባሳደር ናይ ጉጅለ ህግደፍ ኣርኣያ ደስታ ነብስሄር ኮይኑ ኣሎ እዚ ሓደ ከዓ ፀጋይ ድንሽ ይበሃል ኣብ ቻይና ዋና ኣጋፈርቲ ናይቲ ስርዓት ኮይኖም ንበዓል ድሩዕ ዝህብዎ ዘለዉ ማለት እዩ ላግፂ ናይ ድንሽ ሰሚዕኩም ኢኹም ንብፆቶም ሲ ዝያዳ ይሳቅዮም እወ ንመን ነቶም ቁንዓት ንመን ይሕሞም ነቶም ብሓቂ ሰብኣውነት ዘለዎም ብፆቶም ዝኾኑ ሰባት ከም በዓል ድንሽ ዝመሰሉ ግን ኣይኮኑን እዚ ባህላ እዚ ላግፀና ኣሽከዓላለን እዩ ኣርኣ ደስተኻ ቤት ፍርዲስ ብቕዓት ኣለና ዲ ኤርትራ ሲ ንኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓለም ዝኸውን ብቕዓት ዘለዎም ፈራዶ ናይ ሕጊ ክኢላታት ኣለዉ ጣዕሚ በየነ ንርእሱ ብኢትዮጵያ ደረጃ ኸማን ዓብዪ ሓላፍነት ዝነበሮ ሰብ ናይ ሕጊ ክኢላ እዚ ከም ምሳሌ እየ ኣብኡ ስለ ዝነበረ እየ ዝጠቅስ ኣለዉ እምበር ብኤርትራ ነዚ ዘየለ እዚ ንድሕ ዘይብልካ ሰብ ክትሓቅ ኣለዎም ድዮም ክጠፉ ኣለዎም ድዮም ኣብ ማእተር ዝጠፉ ኣለዎም ቤት ፍርዲ ስለ ዘይብልካ ቤት ፍርዲ ድሕ ዘይብልካ ዋ ሰባት ክትኣስር የብልካን እኮ ሰባት ክትኣስር የብልካን ክጠፉ ኣለዎም ድዮም ኖ እዚ ግን ላግፂ ሕልና ኣልቦ ዝኾኑ ንህዝቢ ንምድንጋር ዝብልዎ እዩ እሞ ንቐፅል ከዓ
2: ገበ እንተልይዎም ከምዚ ኣነፂሮም ዘይቕርብዎ ዝብል ዘረባታት ትሰሚዐ ካብ ኤርትራውያን ትሰምዐ ካብ ወፃእን ሃትዎም ሰምዑ እቶም ኤርትራውያን ጉዳዮም ይክዛረቡ ኣለዎ
0: እምበኣር ክቡራት ሰማዕቲ እዚ እዩ እቶም ንኤርትራዊ ኣይሰምዑ ንወፃተኛ ኣይሰምዑ እዚኣቶም ወፃተኛታት ጎ ምስ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዝርከብ ሕግን ብሕግን ኪዱ ኢሎሞም كل منون كزارو مسكور خاذ الوم يم هو بزعبا السودان كزارو وعلى الله مرحيهم بزعبا إثيوبيا كزارو وعلى الله مرحيهم بزعبا اليمن كزارو وعلى الله مرحيهم أنت أتود أسو تقدسه نسقى ديفنا جن نسقى ديفنا جن تقعدينش زارو دول عسران حمشتن عمت دم سبازي أتوم سب كزارو اللهم أفيهم كذرفو سلة زيدة لي ترى كتير الحين نسقط سلم سمعهم
2: كم زلهم كفلت اليوم هذا قبلا زي بلهم كوني أنا در بيت فرد زي كربو قبلات كم زلهم تزر زيرو بسوس ساكس إذا أكل ببحر تنقلي
0: بعد قبل دحر هاللي وهم كوينو بيناي أجاب بيناي بيت فرد مرز قبل زي مانياتو إذا درع زبالة خلنا سمعناينا تا أبغازي تا تزارو بيترا سولمون دي شريفو دي تزارو خلنا أبايتو زحالفو الساني بحقن حقن نخيد قوام حقي تسعان اي تسعان شوعة قبراو خينو بحقن نخيد قم أكايدانا ها نصفف هاقرن هزبن أم حدرانا خقرالو إذي آميلوم كالوال حاري زبالو ويلن كابوهم حاليفو إذي زبالة دولغن سوس ساقس قن أبي نانتاي زبال إذن حاصوت لا قيبهم زبلون تنتناون كتتروه زي كولون زبلوا يوم زي ولا مصطفى نور حسينون ويدا حجي أركيب له حقيقة وتبليع له أمر بعد عبد الله جابر مالتي كي تعرفوا زبلوا ذن باريم أما نقص اللحن
2: زي مستزنا بروحنا تعطي خيط زبحل زنا بري بجيبتي زي نخلو أما نقصص أنا برفع نفاق بدرجة حلفتي كنت تحت وط خدو تبليسي أزيت كنت تحت معي أتقبنات
0: إذي أخا العلا بلو مخنياتو أبز تخايد السيمينارات أب عديدهم كل ما شحات أسيرهم ذلو كدعات هاقر غيرهم دحر كوينهم نعوهم كأمس أوهم بلخون سبعهم تباهيلو جن ملسخة ما نهاولهم بنسارور هم دي أمم بليعهم ثلاثي بعالت أقايد النش جن إذي زبل وزلو زربا هاجرن هزبن معناو نمبراسن مصناتن زتوافر ازيوم كاتو خوس كيسوم زعاوي خاب قدم منكع يمين اندابولو بصوتهم اندابلعون اندا اندا فون زموصو باتاتات يوم بزونه تكنيكاو صقامات سلازي خونه ابزي قرب سلازي بلنبر كال كالون نيرون دي بزونه نايزي علت 18 مسكرم تزي قرم وجله هقدف مبل حامسة عمت ممسرات بيت تمرت صورة بزبل أبزق النيازي جيروه سلامن تاي وتم مسرطو تم مسرطو برها قرر سلاسي بيتودد أبرها ممهران نايجن بيت تمرت صورة نزوبتات تاتنعهم نزوبتات زسرعون زبولو سلزخونو أبزق لزي بلاقسي ساتهم زي بولهم شموم نمدوان شموم نمدفال سموم نمحكاهني كابتز قرب عند برهان ولد قرقسون أبا زغار قوابزي عند برهان ولد قرقسون عاويلو تزارب وزارب هاجر كاديعوم نحبرت إيروبا حبرت نحبرت هاجرات هاجر عاركبوا مرا هاجر كورد اللوو إيلوم إيلو تزارب إيو أبدا قمت إلسون انتاي سرحالو دحان كلنا نريو أفراسنا عناون بر نبي حق تعيش سرحات كسرح كمان أي رأني ما هني عطوه تي زقبة ذلله كاو حليفو قال أب ناي حقير قال سال ناس ببهل زخرنا قاعد إني أتبع هلوسي زخرهم نخاي زكرسي حدا كابد سمع هو ده سال برخت ببهل بمايك فري زفلت ما هتي بده سال برخت أب نروي زقمتي عباي بيت مرتصور أيو حاولتي كسر حلم زعابي زل علينا يا أبونا أنت أنيس بم دحر مبالو نازم قاعد تني هتكا وزم جزء العصر تحبش أذب حالوكن نعم زخون حاولت كسر حبلون إلو مالتي زيهم كعبد قت وافيرهم تاريخهم كدم سسون زدليوسي أب وش تزلو وترح ذكرس عبد الجون كم زلو إزجن إزجن نعكت بحفشة نعكت نتي دلاي فتحي نتي إثرا وحيلي جيغانون خيف اللطو سرحو ذلو سبات لو خاتنا إساس كاموحان حليفهم كالي مقلت يبلون كامو حليف خا نقوس لزل نقوس لس بيش أو مدف دافيو ناي بعل دسالة برخة تزاري بوطلو حاولتي ناي جوم بقول الله عثرت حمشة بحالو خيس الرحمات تاريخهم كده مسا سهلوا إيزو دولو بخالة قالت خالي والحد بقلت يقولو أمو خاء كم نفتحك على سهلوه تباهلو أبناي بين إرترا أبزخونة بطاعت الزحفن أبزخونة من كسقاسات زاربن كم أفنيان كم عقمتات عقم يبلو ما تاهم كده دولو كوينو جن نزيز خدو أفراسن أعناون تشكاني بتشكاني ترح تصرح دولو بأتاتات مخانوم نمبالي سلازي كبرات إرتراويان برقز برقز نحنا كم إرتراويان كم حبرة تسب أمن تايا لنا كم إناسي زقرم إيو زينو نبرولو عدي جزا سرحنا مسمتنا عدنا هنكبر كل خازمتك كل لازمات الله أمزولن بر أب عدي مقبر خان جزا مقتو خانيلو ني سرح حقن نفتح انت طوم بالز أبي يلن بجملة حجون بجملة كابينة ملو بجملة جازت أنياتات بجملة مرحت هايمانت بجملة مهورات بشمش حمات أمنت مسلمنا ماتي أطفئو دكوشو زحدر حبرة سب بجكا أبي أطرأب عليم يلن بفوتسوم يلن بفوتسوم إرتراوي أقول لهم أنا إرتراوي أختب إرتراوي أختب لهم زحفر يو إرتراوي أختب لهم زحفر يو مخنياتو إرتراوي لهمي أب حوو زلو وخينا زلو هاجر عشحات كفيلو زسجر زلو زلو زحبن نبع السودان حوو خينات اندهالوه نو سودان سدد إرتراون بر كاب سودان نزمس إن إرترا يلن كم تيزي عشحات كفيلو يكونن أب إيتيبيا حوو خينات اندهالوه عشحات كفيلو نتقراي عشحات كفيلو ناب إيتيبيا آتو إزيدي إرتراو مالت إزيدي إرتراو مالت أب سدد كويروس بوت خدينو لموزين ماكيناتاتن كندم تاجخون بتكرسيانا سريحكا أب حالي معالتي أربعة دخون أب سدد كمر زمرعو إزيدي إرتراو مالت إزيدي زخور رعي إرتراوي إزيدي حبن إرتراوي تاريخ أبوتات زيئو أبوتات كواني نمريتهم ندراتهم كوا دور كهيواتهم زخفلو نحجي ولا دخي وجل عثرت حمشي خخصيسي وعل مسؤوز نبارون يوم قالوا خقابرون يروم تخبر زكاء الجيرم حما قاتجن أتقيتنا لنا بوجود لهم كأن زارب مدعى سلبنا سلزي قبل بنا نملس قبل بنا نملس سبات نخون سبات نخون سبات كوننا هاجر اللاتنا أب هاجرنا بهلنا كبرنا كن عقب سبات نخون نقولكو سبق بنسمة قريتا بدنا تكنيكا وتجمعاتي كبا يخونن عبد قرط تجمع سلزة قاتم خم تيز دل بزوج دول كله نقرات على النماذج إيه بزخون عن بز قرب عن عقوبات كت كونو تسوان دعوة وركو دقيمة دقيمة خلو دل عن سبات نخون نقولكو سبق قدام سنبت